هم كشورم ميغ كورين تمن رسكلانغ آدم غفانا وصي كوروا أهد هيبويمه فاه إكليغ فان إ أهد هند منتني أدي إكليغ فانغ كيبين إيفس عزمكاي ثابت كمت تمن رسكلانغ دكه وديه نغنوا مه.

عملتك قبول كرفون بنا وفاوني إخلاص تركما الله سبحانه وتعالى نبيايا أنغوا فاوني أركن تهوغا إخلاص تركما أمتن إخلاص تركن تسكت دفوم كغتون زمر سورة إغار ون آيات كاوحي كرفا فاوي قل إني أمرت أن عبد الله مخلصا له الدين مانيكي كليك فان ودال واشف تیمان کلیک فانا امر وی وکم ونی اللہ ہن اخلاص تری کمای کو گا اڑو کن کرما شو ہما ای سورت کے سادون ایت گا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی معنی کی کلیک فانو ویدال واشو اکلان کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑو کن کرانی ہما ایکنی مائیں اللہ شو ادی زمر سورت کا مائیں اللہ وحی کر وافاوے فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص مانيكي فهي كليك فان ماين الله كيبيا دين خلاص كوروا اكلاغ كيبيا الكن كوروا شف انسانا كي بها عمل ادي مودلون كوروي صدقات كي الله خالص كمايكو كورا كنتكم غاهد من انغوا البينا سوره كي فسفن ايتغا وحي كوروا فاوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا مانيكي باطل مغون اكيباوگين تيبي ماين الله گه كيبيان الكن خلاص كورا حالو الله گه كيبيان الكن كورمشا نماز قائم كورمشا زكاه دينم منوي ابا مي هن امر نويف قيام الدوهم الله بدل كورن گه تيميها اخلاص تر کمایکو ہے عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون ایت کا وحی کر وفاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا معنی کی تی با می ہن کرے کم می ہ کنا مس اللہ بدل کرمن امید کرنی نما ہے عمل کرم متی دمی ہن ہوش کمے ادی اللہ ہن الکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکرا ہوش کمے

0: ناسي
1: فه اينا ايورن لا غيري يگسفا گاوا ادي ايگ اڈو کہل اڈوا ہاش گنڈن نردینے فه ايورن بونو مي ايتيه با ميهنگ الہ ادي موسا گے فانو گے وس الہ ایکن انگیوما موسا گے فانو ہند مفلو نتنیے

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قروان كيفو
2: هدايته.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون

يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما

0: فجعلناهن أبكارا
1: عربا أترابا.
2: أمرنا شبينك يا بدر. فجعلناهن أبكارا اتنم فشانك يا بدر.
3: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم

0: سمالكن دنو غتم يواهك هساكل دي
1: فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم

0: لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخلود وطلح منضود وظل ممدود
1: وظل ممدود نهارو ممدود هداني فرطة ميم بغي أبا في لمدو كره بني وظل ممدود
0: وظل ممدود
1: ممدود

0: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من
1: الأولين
0: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
1: نازمك يا بدر. فجعلناهن أبكارا اتنفشاقين.
2: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.